أسيل قلنا تاليد قلنا لو يرجع بكم الزمن حتقولوا الحين حنتكلموا أو حنسكتوا. سليمة خسرت أو كسر قلبي. أنور يقول إيه في شخص خسرت علاقتي بيه لأنني سكتت. فونا من ود فلا يعود. قريت الفيس أنش حنسكتوا. سكتت على حساب نفسي وصحتي وخسرت أحبابي. جميل. فهل السؤال الأخير اللي جماعة الفيسبوك والتيك توك باش ننتقل إلى المكالمات. السؤال يقول وبصراحة للجميع بدون استثناء للجميع، هل تقدر تسامح شخص جرحك من غير ما ترجع علاقتك به؟ هل عندك الجرأة إنك أنت تسامح شخص جرحك في يوم من الأيام من غير ما ترجع علاقتك به؟ أنجل إيه؟ سليمة إيه؟ جنكيز يقول لا نسامح نعم. تالية إم إيه يقول إيه. أحمد يقول لا نسامح إلا الشخص. حياة تقول أكيد نسامح. فرج يقول صعب. شفتوا كيف إنها تختلف وجهات النظر وكيف احنا نتعامل على حسب مفهومنا في الحياة أو حسب خبرتنا. رندا ربي سامح أما أنا لا. زيدان يقول فمن عفا واصفح فأجره على الله. علي والله ما نسامح. أنور يقول بنسامح لأن بيناتنا عشرة ونعض على قلبي. حياة تقول نسامح بس مش حترد كيف قبل. دكتورة مليكة أما العفو فقد عفونا أما الود فلا يعود ولا أنظر إلى الوراء. جميل. عندكم علم تالي تقول نسامح لك العلاقة كده ما ترجعش. شوفوا من أقوى الأشياء اللي في شخصية أي بني آدم لما يفهم موضوع التسامح وموضوع السماح. لما أنت تسامح مش تسامح في الشخص بس انتارة، مش تحافظ على وده وعشرة وإلى ما ذلك والأشياء هذه، خلي لي هذا جانب بروحه. بس لما أنت أساساً تسامح الشخص أنت تسامح في نفسك. ليش أنت تحرر في نفسك باش أنك أنت ما توصلش بينك وبين الشخص هذا عداوة أو توصل بينك وبين الشخص إلى قطيعة في يوم من الأيام، حتى لو صارت قطيعة لكن ما تصيرش نقوله إحنا بشكل مأساوي. إن إنك أنت في يوم من الأيام تتلاقى أنت وياه صدفة إنك ممكن تقول السلام عليكم يرد عليك عليكم السلام وخلاص وتمشي كل واحد يمشي في حالة. هذه ثقافة السماح على فكرة. لكن إنها ترجع علاقة سابقة زي قبل ما لا أعتقد صراحة، خاصة الشخص لو جرحك في موضع معين في أشياء معينة صعب صعب. به ماذا لمنا من السكوت؟ تالي تقول تعرفي ليش العلاقة ما ترجع زي قبل؟ لأنك تخاف يجرحك مرة تانية. صح الكلام هذا صح يا تالي، يعطيك الصحة. ما ترجعش لأنك تخاف أنه يصدر منه تصرف معين يجرحك أكثر من قبل، وما تبيش ترجع لنفس نقطة الصفر. مش لأنك أنت كده، لأنك أنت خلاص يعني تحافظ على الود والعشرة اللي بينك وبينه لا أكتر ولا أقل. بإحنا شو نتعلمنا من السكوت؟ تعلمنا أن السكوت مليش معنى واحد فقط ألا هو السكوت علامة الرضا. في سكوت يكون خوف، وفي سكوت يكون حكمة، وفي سكوت يكون وجع، وفي سكوت يكون كرامة، وفي سكوت يكون وعي ونضج، وفي سكوت يكون استسلام. ولهذا ما تحكمش على شخص ساكت وتقول إن الإنسان هذا ضعيف أو ضعيف الشخصية. يمكن هو يعرف عليك حاجات لو قالها تتغير الصورة الكاملة، لكن هو اختار إنه هو يسكت.

كوت. ممكن مش لأنه هو عاجز عن الرد، لكن لأنه كان أرقى من أنه هو يفضح. يمكن اسكت لأنه هو يحبك ويعزك، اسكت لأنه هو يحبك ويعزك وعندك مكانة عنده. وممكن اسكت لأنه خلاص معادش يحبك ولا ليك مكانة عنده. وممكن هو اسكت في الوقت هذا لأنه هو تعب من الشرح والتبرير والأشياء هذه. وفي كل الحالات، حالات السكوت، ما تعرفش اللي داخل قلب الإنسان إلا لما يقول لك. ما تفسرش سكوته إلا إذا هو قال لك. على 092-150-59-99 فاصل قصير ونرجع ناخده المكالمات.

0: عند انتظار.
1: راديو السرايا يرافقني وديما معايا، برامج لها قيمة وفيها هدف وغاية. راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا ام السرايا والشط ويلها.
3: راديو سرايا اف ام 99.3.
2: يا عيوني
1: راديو سرايا اف ام 99.3.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وخلاص أنا يمكن أعطيت الموضوع أكثر. عندنا أنجل تقول أحيانا البعد أقوى من المواجهة، لكن مو دائما. المواجهة تكون أقوى لما يكون فيها شيء يستحق التوضيح أو حق لازم ينقال أو علاقة تستحق محاولة أخيرة. أما البعد فيكون أقوى لما تكتشف أن المواجهة لن تغير الشخص ولن تعطيك إلا مزيد من التعب. وقتها انسحابك بهدوء يكون رسالة واضحة، أنا اخترت راحتي بدل الاستمرار في شيء يؤذيني. والأجمل أن البعد ما يكون بهدف الانتقام أو لفت الانتباه، بل يكون قرار هادئا بعدما حاولت بما يكفي. المواجهة تقول هذا الشيء أذاني، والبعد يقول فهمت إنه لن يتغير، لذلك اخترت نفسي. الله عليك. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
1: ألو.
0: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله.
0: أهلا وسهلا.
1: صوت ضعيف عندي.
0: أهلا وسهلا، ما قدرش نتكلم بصوت عالي. صوت
1: أخبارك أخت ملك. الحمد لله. حي مراك طيب ودعاء السرايا إن شاء الله.
0: بارك الله فيك. الله يعزك. الله يعزك. تفضل. أي.
1: بارك الله فيك. تحكي عن موضوع عبد الله من طرابلس إن شاء الله.
0: مرحبتين بك خون عبد الله، اهلا وسهلا بك. اول مرة عبد الله صح؟
1: لا لا مشترك معك.
0: باحية، مرحبتين بك مرة ثانية وثالثة وعاشرة.
1: في داعة راديو البلاد تخريب.
0: قولي من الاول انك انت في راديو البلاد، باش نقول لك انا ايه، لكن اول مرة هنا ولا في البرنامج هذا؟
1: لا ممكن ثاني مرة.
0: باه، مرحبتين بك. مرحبتين بك خون عبد الله.
1: بدي تحكي على
0: السكوت.
1: السكوت يعني من الطرف الثاني تكلمك، هذا موضوع ولا تخريب؟
0: ايه السكوت. السكوت نتكلم على السكوت، ما تكون اقوى رد.
1: نعم
0: السكوت يكون اقوى رد
1: مرات. هي عن موقف يا اخت، الله سبحانه وتعالى ده خطبهم الجاهلون فقالوا سلام، عباد الرحمن الذين يمشون في الارض هولا، ده خطبهم الجاهلون فقالوا سلام. مرات الموقف الرد يقول لك ده كلام من فضه فسكوت من ده. مرات الموقف ما تردش عليه، لكن في اشياء لازم ترد عليها. ما تفحق نفسك انت ممكن مش ترد، لكن في اشياء زي الشهاده تبي ترد عليها مرات. فهمت كيف ولا؟ في اشياء في المجتمع لا تطلب ترد يعني. زي مثلا النميمه والغيبه وهالبياض اشياء يعني. ما كل موقف لي واحد. زي الرسول صلى الله عليه وسلم فاهم المدينه يعني. فاهم كيف فاهم على المجتمع ما عادش خلاه يكلمهم. ما حتى قلت كلام لا يلاجره. في ناس كل واحد تمشي معه لازم تشكل. كل واحد عنده شخصية في المجتمع هذا وتمشي معاه، هل تسكت ولا تكلمه. فهمت؟ وفي كل موضوع يختلف عن الموضوع الثاني. وهذه الأشياء هذه من هو الإنسان الحياة تعلمه. دلني أعلم الأيام فدون الأيام تعلمني يعني. الإنسان يتعلم الحياة والحياة مدرسة. فهمت؟ انا معلوم احنا مش مشكلة، احنا بشر نخطا ونصيب، ممكن نخطا اكثر من نصيب يعني، لكن المهم ما نزوجش في الخطا، ما نمشيش في الخطا نتاعنا، ما نستمرش في الخطا يعني. نتعلم من اخطائنا احنا، نتعلم من اخطاء جيراننا، نتعلم من اخطاء الرجال، نتعلم من سيره الرسول صلى الله عليه وسلم، كيف كان يعامل اصحابه، كيف يعامل زوجاته، كيف يعامل كذا، كيف كان يتصرف مع زوجاته، كيف كان يعني في اشياء لازم نتعلم منها، السيره النبويه يعني نعطي راحنا. هي مشكلتنا يا اخت ميروز، يا اخت ملاك. المشكلة أن إحنا تلقى نعرف جماعة الكرة ونعرف الرياضة ونعرف كذا، لكن ما نعرفش حتى سيرة الرسول، شين سيرة الرسول، تهديد المعاملات مش عارف. تلقى كبار في السن راوية يا أخت ملاكرة وما يعرفش شيء الأشياء هذه، وما يعرفش كلمة حق شين هي يعني. راهو واحد الذي يظن أنه كذا كلمة عنده سلطان جاير، مش كلمة يكون السلطان الجاير يكون رئيس لبلاده، ممكن يكون حتى رئيس مؤسسة، ممكن يكون رئيس حكومة، ممكن يكون هتتطلب منك تتكلم وترد عليه. مثلا في واحد لم شخص قدامك، في واحد مثلا سب الدين قدامك، في تكلم تهجم على الرسول صلى الله عليه وسلم قدامك، لازم ترد عليه. يعني خلينا من تحال الشخصية ممكن تتغاضى عنها، لكن في حاجات تخدش الحياة، تخدش المجتمع نفسها كلها مع بعضها، يتطلب منك ترد عليه وتكلمه يعني. على مو مش تطول على المستمعين. بارك الله فيك.
0: السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك على المكالمة على 092-150-59-99 في انتظار مكالماتكم. وانتظار مشاركتكم حول موضوع الحلقة اليوم، السكوت أقوى رد، وأحيانا السكوت مش ضعف، والسكوت على حسب الشخص وعلى حسب الموقف. وهل بناس جاوبوا في مكالمة؟ ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، نحييك طبعا أستاذة ملاك، ورب يوفقكم إن شاء الله إدارة سرايا إدارة ومقدمي برامج وهندسة إذاعية طبعا ومستمعينا الكرام. ودائما الإنسان دائما يثقف نفسه ويفقه نفسه حتى يصير الوعي مع نفسه، إن هذه برامج رأي لها قيمة الحب، وبرامج هادفة الإنسان يجدها ومحتاجها في حياته اليومية سواء النظرية ولا العملية. وإن شاء الله ربي يهدي النفوس، ربي دائما ليبيا في تحت مظلة واحدة، مظلة لا إله إلا الله محمد رسول الله، ودائما في معزة ومحبة، ولازم نصبر على بعض من ناحية، لأن المشاكل هذه اللي صايرة سياسيا لازم نصبر على بعض، لازم نعطي الثقة لبعضنا، لازم الدنيا راهي فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة، لكن نعيشهم بقدرنا واحترامنا وتاريخنا، واللي عنده موقف كويس موجب راه بحيسجله بإذن الله، فهمت؟ وهكذا أنت طبعا عندي الموضوع على الصمت
0: سكوت. ايها تفضلي.
2: سكوت أستاذة ملاك، وحس بدال أخوي ربي يحفظ أخوي عبدالله، ما حسب الموقف حسب ده، لكن ما معنى هذا الإنسان لما أحيانا في مواقف يصبر يعني إنه مثلا ضعيف؟ لا، ما تفسرهاش إن الطرف الثاني ضعيف، رات هو يقول لك أنا هيك سكوتي رسالة منه، راني مانيش نتاع مشاكل، إنسان عادل، إنسان بيتية، عندي كرامة لي مكانتي في المجتمع، في قريتي، في كذا، مانيش متهور، مانيش فاضل للمشاكل، فهمت عليا؟ هي يعني الصمت راه كويس، راه الصمت والعفو، والله من سمات الرجال، راه مش ضعف لما انت نيتك يعني فعلا لله انك ما يعني اقل كلمه، لان كلمه على كلمه تجيب مشاكل، يا ما نسمع في مواقف يعني استاذه والله في عليه اشاره ضوئيه صارت فيه قريب حتى معنى قتل، اشاره ضوئيه خايله، حلاقه والله صارت هي في عيد الله يرحمه ويستر عليه، في حلاقه انا قبلك انت قبلي مش عارف شنو هاي في هي في الصبريه قلت نكذب ولا حاجه، ان ربي يغفر له اللي توفى واللي كذا، ان شاء الله ربي يهديهم وخلاص،
0: ان شاء الله ربي يهديهم
2: على خاطر حلاقه. شوف الصمت احيانا كويس فعلا علاج،
0: واحيانا
2: حتى جد قبلني هو شد نعرف ان متهور حشاك، مش حتى مرات ماليه يسكو منه يا سيدي زود انت حسن فض شنو كان ما حسنش انا خلاص في العيد، والله صارت مشكله كبيره في العيد اللي يعني الفطر حسن يعني كلام موثوق يعني الصمت كويس، الصمت ومن عفا واسع فاجر على الله أجل الله، هذا كله راه السمات كويسة، وإنك تعطي الثقة للناس، أعطي الثقة اللي يامس عدو اليوم راه مرات والله منها عز الثقة، لأن تلقاه
0: صح
2: يعني تاب توبة يعلمها الله، لكن ما يقدرش يقولها لك علنا، لكن سلوكه تدل على إن فعلا أفكاره وسلوكه متجهة للخير والسلام. هل بهجات أنا توا يا أستاذة ملاك والله إن نتأسف ليبيا هكي في موقفنا هذا قاعد هكي طوابير، والله نشبع بضمك أقسم بالله، غر للرجال ما صعب إنه تدمع تبكي، والله نشبع في طوابير كبار صغار على بنزينة، وخلي الحاجات الأخرى ليش هكي ليش هذا كله اللي قلة يعني زي ما نقولوا إن النية النفوس في منا ما نقولش كل ما نعممش، أنا ديما ما نعممش حتى المسؤولية الأمور مش صافية، عناد هنا بهيك بونتو فيك أنا هيك لا، هذا كله أعفو ديما خليك أعفو ديما يعني حاول إنك المهم ب ب ب ب بالاحتفاظ بالثوابت زي ما تقول، العفو مع احتفاظ بالثوابت الانسانيه والاخلاقيه والكرامتك والادميه والوطنيه. ايوه هيك العفو، مش اني ضعيف، لكن انا مانيش بتاع مشاكل. النبي صلى الله عليه وسلم مره وانا لما في العهد، خلينا نعطوا ادله بالسلف الصالح حتى نفترضوا، لما جاء بيخش العمره، تخيل النبي وما ذاك من النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشريه والانسانيه، يعني يعني تحمي يحمي فيه من الله سبحانه وتعالى،
0: أكيد.
2: ما فيش قوه يعني زي قوه الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد.
2: لما جاب العمره وقعد ما مكه، ما زي ما نقول احنا ما تحركش مكه، ما قاعده فيها الاوثان وقاعد كذا، بيبي عمره مش قالوا له لا، انا في عهد الحديبيه سنة السادسة من الهجرة، باهي قالوا لا، ما قالش لا، كيف أنا نبي وشنو أنتوا ولا و، في حكمة ينظر لقدام، قال باهي خلاص، قالها مش حتخش السنة هذه، وعلي موجود والسيدنا علي وعمر وكذا، مشى عمر قال كيف إحنا مش على حق يا نبي الله وكذا، وقال إيه، لكن الموضوع فيه حكم، في حكم، في صبر، في زي ما نقول تكتيك، قيادة تبي إدارة تبي تكتيك،
0: إن شاء الله ربي
2: بالعقل،
0: اسمع اسمع
2: بالحكمة،
0: أكيد أكيد،
2: مش بالتهور،
0: أكيد
2: يعني
0: أكيد.
2: شوف وبعدها والحمد لله، يعني شوف ربك يعني
0: أكيد.
2: بعدها خشوا مكة وفتحت مكة وبدت للناس تخش للإسلام وكذا، فيجب يجب يجب على كلنا، على أنا ندوي على مستوى الفرد وعلى مستوى العائلة وعلى مستوى المجتمع.
0: تمام.
2: يجب ان ناخذ هذه الصفات الكويسه.
0: اكيد.
2: الصمار.
0: اكيد.
2: عدم الرد، مش انك ضعف، لا، لاني انا زي ما تقول راني ارقى من هيك، ارقى من اللي انت تقول فيه ولا الكلام ولا الساهه ولا الثقف اللي انت تدنيه، انا اقوى منه، راه مش معناه حاقد عليك ولا حاسدك، لكن انا مانيش نتاع مشاكل، نتاع سلم، تفضل تبي سلم تدلل، تعالى. تلقى الاتريس.
0: أكيد أكيد، بارك الله فيك، بارك الله فيك.
2: يجب الأستاذ ملاك والكلام أنا للجميع ولي حتى أنا، لي حتى أنا، خلي كل واحد يدير تاريخ لنفسه مشرف، يصبر ويعطي ثقة في الناس، ومن أجل إيش؟ من أجل بس الناس ترتاح، العائلات ترتاح،
0: أكيد.
2: حتى الكبار، إن أيام حسن، الحسن رضي الله عنه وارضاه، آخر كلمة نقولها، ما هي معليش أنا بالك عطلت على المستمعين، فالحسن رضي الله عنه وارضاه، واللي ما يقراش أنا يمشي يطلع ويقرأ، فهي لما تعرفوا على يعني الحسن بني طالب، ابن طالب علي، يب الخلافة، يب الإمارة، يب الحكم، زي ما هتوى حكم، بالمقابل فيهم نظير لي منازع اللي هو معاوية، فلما حسن شوف الحكمة، لما لقي ان الزوز عنده هذا عنده جنود يبوه، وهذاك كذلك معاويه عنده جنود انصار يبوه، قال كيف تو معناه نقعد نتقاتلوا، من الربح؟ الربح الكفار والمشركين اللي تمتوا بهم، فكان شوف شوف التاريخ هذا اللي يطعد، اللي يبي يطعد مثل التهور.

0: الاجماع ومن ويتشمتوا فيه الكفار والروم والفرس نحو ذلك. والسلام عليكم.
1: معك السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا على المداخله والمعلومات القيمه واستنادك على سنه الرسول عليه الصلاه والسلام والقصص اللي صارت. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. عمران كثر الافراح صح؟
0: ربك تعيك وفرح ودائما منورين. تحيه لك يا اخت ملاك.
1: اهلا.
0: وتحيه حقيقه للمخرج يونس. يونس اليوم لا
1: طبيعي يا عمران. كيف يا عمران؟
0: تحيه ليونس والله هالراجل المحترم حقيقه اللي يستاهل كل خير. وتحيه لكل المستمعين الكرام واهلا وسهلا ورب يديمكم حقيقه لهالمستمعين. ودائما انت يعني احد الاخوه المستمعين سماك دكتوره، فعلا انت دكتوره وانت حقيقه تستاهلي كل شيء، ولك الاحترام والتقدير وكل المستمعين الكرام.
1: بارك الله فيك يا عمران. تفضل يا عمران، موضوع الحلقه اليوم.
0: والله موضوع الحلقه على السكوت والكلام ومش عارف ايش اعتقد انت والله تقريبا سمعتك البدايه وبعدين ما عادش سمعت.
1: ايه ايه ايه
0: يعني والله بيقولوا اساسا كان الانسان اذا كان في حق وفي كلام كويس وفي حاجه يعني تشيل من عرض الكلام يقولوا السكت على الحق شيطان اخر يعني. واذا كانك انت في مواقف ثانيه فيها مرات تضر الناس مرات السكوت يكون خير يعني. ما يعني يقول الفتنه اشد من القتل يعني مرات هيك اعتقد اني حسب فهمت حسب ما اذا كان هو صحيح الكلام هذا او لا. لكن الانسان يبدا يقول كلام ويبدا يعاود انه هو بالشفقه ويضر الاخرين وقال اهو حشاك ما ضبطنا معدي الكلام ويبدا يفرخها وما يعرفش عليها الكلمه هذه شنو تدري. مرات انت فرقه العائلات او فرقه بين الاصحاب او فرقه بين الناس عندي في اثم اعتقد هيك ولا في حدث
1: صح؟ لا صح صح كلامك صح
0: بالضبط. يعني فالانسان في مراحل يسكت فيها وفي مراحل اذا كان بتقرب كذا ليش هم قالوا والله حتى حشاكم الكذب في المصالحه يعني المصالح بين المسلمين يجوز يعني هذا ليش عم يقول ساكت يقول والله او بيعاود عليه مثل مشى لشخص انه هو بيصالح بيناتنا وراه قال عليكم قال عليكم ما فيش حاجه اللي قال عليك اذا يقول لهم انا اروح ما دام قال علي هيك اللي كان هو قلب اسود علي يعني مثل
1: إيه؟
0: يعني شنو معناها انتم جايين هيك خلاص يا اخي هو بالعكس بيرفع صوره ثانيه ومش عارف ايش يقول خلاص مدام هو الراجل نادم ومدام هو الراجل هو قال اني غلط يا جماعه انا قدامكم نسامحه مرات وقال عكس الكلام هذا اذا انت حصلت اجر. فحقيقه تحيه ليك يا ملاك وتحيه ليونس تحيه لكل المستمعين الكرام منورين دائما من عمران كتل الافراح دائما ربي ان شاء الله يسلمكم جميعا وسلام الله عليكم.
1: سلام الله عليك يا أخونا عمران، بارك الله فيك على المداخلة الطيبة على 092-150-59-99 ألو السلام عليكم. ألو السلام عليكم.
2: أهلاً ملاك، كيف حالك؟
1: أهلاً وسهلاً يا نورس، أهلاً وسهلاً.
2: درب صوتك يا ملاك، درب صوتك.
1: تعبة أنا تعبة والله تعبة، مريضة وتعبة، صوتي تعب.
2: لذت عليك.
1: بردة والله بردة يا.
2: والله كلنا مرينا بها يا ملاك البردة. كيف حالك؟ كيف حال يونس؟ شو أخبارك؟
1: والله الحمد لله في نعمة الحمد لله.
2: حال الوالد والوالدة إن شاء الله.
1: كويسين الحمد لله الحمد لله. كيف حالك انت ان شاء الله طيبه يا رب.
2: والله حتى لي كنت ملاك علاش غبت عليك حتى لي كنت والله مريت بيامات ما نحكيلكش مع هروب الضي مع الزكمه البرده ناقص بلا ما نحكي لك راه دابا باش ما كلمتك راه
1: اياه ان شاء الله لاباس عليك يا نورس. والله لا كويس الحمد لله كويس
2: الله يسلمك. بس حتى انت قالت لاباس عليك اسعد الله مساءك وان شاء الله عشية مباركة على الليبيين كلهم إن شاء الله. إن شاء الله يجينا الضي
1: إن شاء الله يجيكم الضي ويجينا الضي ومعش يهرب إن شاء الله يا رب
2: إن شاء الله. شو موضوعك ملاك اليوم؟
1: موضوع السكوت. إن السكوت ما ليش تفسير واحد يعني. إنه كان واحد سكت معناها إنسان ضعيف عنده هلبة تفسيرات للسكوت.
2: والله ملاك والله تعرف اسمي ملاك ملاك
1: نعم
2: بنسمعش فيك.
1: قلت لك السكوت السكوت اليوم موضوعنا السكوت. ان السكوت ماليش تفسير واحد. ان لما يكون الشخص ساكت معناه انسان ضعيف. السكوت ليه هلبة تفسيرات. تو نبي نعرف انت السكوت على حسب رايك انت شنو يعني السكوت.
2: هو يقول لك تعرف الملاك يقول لك السكوت علامة الرضا.
1: ايه
2: يقول لك معناتها اذا كان السكوت من

0: كان الكلام من الذهب، عرفتي مرات تسكتي احسن من ديري مشكله، فهمتي؟
1: باه كويس.
0: يعني هيك الملاك بديت نوصل لقناعات، زمان نتكلم او الملاك نناقش، كل مرات نوصل حتى للمشكله حاجات شكلتك، لكن توما بديت حتى نسمع في الحاجه ولا تنقال مثلا علي حاجه، ولا حد حاشاكم يكذب علي ولا حاجه، ما عادش نواجهها وكل شيء، بديت نسكت. من سنوات بديت ساكته، ما عادش ندور، عرفتي؟ لقيت السكوت احسن، اقل مشاكل واقل وجع راس. وكيف بتتكلم مرات تفقدي حد قريب ليك، اخ، اخت، بنت اخت، مرت اخوه، مثلا بنت جيران، صديقه، معناتها تتكلم مرات تفقدي طرف انت تحبي. فاحسن حاجه الواحد انه يسكت ويفوض امره لله ويخليها على ربي. كان معناتها الواحد سكت على حقه، ارى والله حياخذ الحق، عرفت كيف؟
1: اكيد.
0: يعني بديت نبدل الملاك في حقي بحق الله، ما عادش نتكلم، بالذات لما نبدا مظلومه، فهمت كيف؟
1: جميل.
0: بصراحه بديت انا اتخذت شعار الصمت والسكوت، انه قال لك الكلام من فضه، السكوت من الذهب، معناتها السكوت اغلى، اغلى من الكلام، الكلام من الفضه، لكن السكوت من الذهب.
1: اي والله
0: الذهب معياره اعلى من الفضه، فهمت كيف؟ فالواحد يسكت، كان كذبوا عليه ولا ظلموه ولا واجهوه ولا قالوا له كلمه، فوض امر لله، والحق اللي ما خداش ربي يا ملاك راه متروك. لما تتكلمي هو اللي تضيعي حقك، عرفتي؟
1: صح.
0: لكن لما تسكتي حقك بحق الله وتسكتي، هذيك هي الاحسن، فهمتي؟ فانا ما نبيش نعطل عليك، لان اذان المغرب ودي ديما ملاك حلوه، وديما تتعاود البرامج في الفجر ونسمع فيها، نتمنى لك التوفيق انت والقناه ويونس، واجمل تحيه من صديقك نورس يا ملاك، والف لبس عليك.
1: تسلمي يا نورس، بارك الله فيك، وشكرا، شكرا على كلامك الطيب، وألف لبس عليك حتى أنت وأي حد مريض، إن شاء الله ربي يشفيه، ربي وعافيه. ناخده فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

0: رجعنا لكم مستمعين الكرام. شكله في مكالمة، أزلي حسيت إن سمعت في مكالمة. حسيت. ألو، السلام عليكم.
1: ألو.
0: أيوة السلام عليكم.
1: أيوة السلام عليكم.
0: أم سند.
1: كيف حالك بهي؟ كيف حالك؟
0: والله الحمد لله في نعمة. كيف حالك أنت؟ إن شاء الله طيبة يا رب.
1: كيف حالك؟ كيف حالك؟
0: الحمد لله الحمد لله.
1: ماما سميرة معك أنت.
0: آه ماما سميرة، مرحبا يا مرحبا.
1: مرحبتين. كيف حالك بهي؟ كيف حالك؟ كيف حالك أنت؟
0: والله صحيحتي من هذاك اليوم وأنا ضربتني وعكة صحية.
1: والله لا عرفتك يا بنيتي، إن شاء الله ربي يحبك يا بنيتي، ربي يحبك وإن شاء الله ميزان حسناتك يا بنيتي. إن شاء الله يا ربي يشفيك ويشفي جميع المؤمنين يا رب العالمين، ويشفيني ويشفي كل مريض يا ربي.
0: اللهم أمين يا ماما سميرة، اللهم أمين يا ماما سميرة، اللهم أمين.
1: والله مواضيعك، شو بنقولك، مواضيعك ما شاء الله عليها.
0: تسلمي، الله يعزك.
1: مواضيعك ما عندي ما نقول فيها.
0: الله يعزك.
1: والله تبارك الرحمن عليك، الله يرحم ميم إجاباتك. إن شاء الله ربي يحفظك أنت ويونس، وإن شاء الله ربي يحفظكم، وإن شاء الله بالذرية الصالحة، إن شاء الله يا ربي تشوفوا أولاداتكم وبنياتكم قدام عيونكم يا رب العالمين.
0: اللهم أمين يا رب العالمين.
1: وأنا ملاك منتي بالله عليك، بالله عليك نرشد فيك مرة ثانية، بالله عليك أي حد يسمعني نعطي رقمي حتى على الهواء بنتي.
0: لا لا مش رقمك على الهواء، لا لا لا لا لا رقمك على الهواء، لا لا لا يا أم سميرة رقمك على الهواء لا لو سمحت. اوكي
1: ان شاء الله بنتي. شو
0: انا عندي رقمك، انا عندي رقمك، انا عندي رقمك.
1: ازاي تكلميني بنتي؟
0: انا عندي رقمك بس رقمك على
1: ان شاء الله بنتي، ربي يحفظك ان شاء الله، ربي يعاونك ان شاء الله، ديما محفوظه ان شاء الله، ديما مفتوحه قدامكم ان شاء الله، ربي يشفي كل مريض يا ربي. السلام عليكم ورحمه الله.
0: اللهم امين يا رب العالمين. بارك الله فيك يا ماما سمير. انا عندي رقمك بهي وما اعرف شو سجلت يومها ولا خلاص. ماني اصلا اساسا الفتره اللي فاتت صارت اشكاليه معينه طلعت طول فما اخذتش الرقم، لكن حنتواصل معاكي ماما سميره امانه. اليوم بس باش جيت للقناه، واليوم بس باش قدرت نستمر. وانا اتاسف منك صراحه، اتاسف منك امام الملأ، ان والله صار ظرف معين ما اسمحش اني نتواصل معك امانة، ولكن حنكلمك ونتواصل معك وما يصير الا كل خير. والله ان شاء الله ما يصير الا كل خير. على 092-150-59-99 092-150-59-99 تكلمنا على موضوع الحلقة في بداية الحلقة، ان السكوت مش كل ساكت معناه هو إنسان ضعيف، أحيانا السكوت أقوى رد. حاضر حاضر حاضر، اللي يبي رقمها على الخاص نبعث لها. تمام حاضر. حكينا في موضوع حلقتنا علاش الإنسان يسكت ويختار دائما إنه هو يسكت، لأن السكوت ماليش معنى واحد، لي هلبة معاني ولي هلبة تفسيرات. مرات لما يسكت معناه هو خايف، هو محترم، هو ما بيش يخسر الشخص اللي قدامه، لأنه هو تعب من الشرح، لأنه هو فهم أشياء أعمق منه. وهذا هو الفرق الأصح في مرحلة يوصلها الإنسان في عمره، مرحلة مراحل حياته. يعتقد أن القوة معناها أنك أنت مثلا ترد على كل شيء، ترد على إشاعات، ترد على كذب، ترد على افتراءات، ترد على أي كلمة توصل لك. يعني حد قال عليك كلمة، ظلمك، كذب عليك، فهمك غلط، اتهمك باتهامات باطلة، انشر عليك كلام وإشاعات وأخبار كاذبة، يعني كنا في وقت ان احنا مثلا نردوا عليهم ونشرحوا لهم ونفسروا لهم وندافعوا على انفسنا ونوضحوا والى ما ذلك، لكن مع الوقت تكتشف ان كله صرف ضي على الفاضي. حتكتشف بعد وقت انك انت تعطي في وقت وجهد لناس ما تستحقش. حتكتشف انك انت لما تحاول انك انت تصلح او تصحح الصورة اللي اخدها اللي اخدوها الناس عليك او اللي رسموها عليك بسبب تفسيراتهم او مفاهيمهم الخاطئة او اشياء زي توا، عمرك ما ترتاح، حتعيش طول عمرك تعب وانسان يعني نقول احنا خلاص احنا معاش عندك قدرة، لان الناس مش كلهم بيحكموا عليك بناء على الحقيقة، في ناس تحب تحكم على حسب أراها فقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألو.
2: نعم.
0: السلام عليكم.
2: وعليك السلام ورحمة الله وعليك.
0: الحمد لله، شن حالك يا أستاذة ليلى؟
2: الصوت بعيد بعيد بعيد، خليني أنا نسترسل معاك لأن عندنا انقطاع في التيار الكهربائي عند الساعة السادسة و 30 دقيقة، فصل علينا القط. وانت كيف بديتي في برنامجك؟
0: يا ودي ان شاء الله اجيكم الضي استاذة ليلى،
2: خليني استرسل معك لان صوتك بعيد ما نسمعش فيك.
0: يلا استرسلي.
2: انا نحييك على البرنامج.

0: متاحية كبيرة كبيرة لقينا المهندس يونس وكل من موجود في إدارة قناة السرايا. تكلمتي اليوم عن الموجعة وتكلمتي عن الإنسان اللي يتوجع الألم اللي هو يحسه، وتكلمتي على الظلم. شن قال الإمام الشافعي الكاتب والأديب المرحوم الإمام الشافعي؟ قال إذا نطقت فيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن أجبته وفرجت عنه أن سكت كما فن يموت. فالإنسان لما ما تردش عليه ما يستحقش أنك أنت ترد عليه، خليه يتكلم وكيل ربي وحسب عليه الله سبحانه وتعالى. والظلم قال إذا الظلم ظلمات، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دعتك قدرتك على ظلم الناس فتذكر قدرة الله عليك. مرات الصمت أبلغ من الكلام، لما تصمتي يحس بيك، تحسي بنفسك أنك أنت مظلومة وأنك أنت في يعني ترتي بالموقف هذا أو الكلام هذا. لما ما ترديش عليه هو نفسه يندل ينهزم أو تنهزم، اللي يتأول على الناس واللي يتكلم على الناس واللي يظلم الناس هذا حسبنا الله ونعم الوكيل فيه. ربي موجود في هذا الكون، الله لا تخفى عليه خافية لا في الأرض ولا في السماء. لكن قال الإمام الشافعي حتى هو في بيت من الأبيات: كن في هذه الدنيا تعابر سبيل واترك وراءك كل شيء جميل، ما نحن في هذه الدنيا إلا ضيوفا وعلى الضيوف إلا الرحم. وبالنسبة للموجعة احنا عندنا في أمثالنا الشعبية يقول لك الورق يتورق والموجعة في القلب ما تتدرج، الورق في القيمة والموجعة في القلب تقعد ديمة. لما انت توجع إنسان ويتألم هذا الإنسان في يوم في رب كريم في من يجي ويوجعك. فالإنسان الظلم ظلمات، يقول لك لا تظلمن إذا كنت مقتدرا فالظلم يأتيك آخرة والندمة، ينام المظلوم في الليل باكيا يدعو عليك وعين الله لم تنم. واحنا في اللغة العربية نقول الكلام في غير موضعه سفاهة، إنسان أو إنسانة تتسفى الكلام في غير موضعه في غير مكانه. فكن لبقا، الحكمة تقول كن منفتحا في التعبير عن وجهة نظرك. لما تتكلم وبتقول وجهة نظر ولا بتتكلم وبتعطي وجهة نظر كن متزن، خلي كلامك موزون. ويقولوا الزيت من الزيتونة والعاقل يفهم من جيق الطهر، وخلي كلمتك موزونة والله اسكت عليها خير. تحية لي ملاك ودمتي لمن أحبك، تحية لكل أحباب برنامج من القلب إلى القلب، من الأستاذة والدكتورة التربوية ليلى الغرياني. تحياتي لي ملوكي، تحياتي لأخي يونس وكل محبينكم.
1: تحياتنا لك، بارك الله فيك استاذة ليلى على المداخلة الطيبة، شكرا بارك الله فيك. باه في مكالمة، باه استنى شوي قبل ما كان في مكالمة أشر لي بس. وعليكم السلام لكل من التحق بنا على التيك توك والفيسبوك، أهلا وسهلا بكم جميعا. تكلمنا أيضا على أحد الفقرات، تكلمنا على أن السكوت مش معناه أنك أنت ما تتألمش. أحيانا الشخص اللي ساكت يكون أكثر شخص موجوع، لأن مش كل وجع لازم يتحول إلى كلام. في ناس لما تتوجع تصرخ، وفي ناس تبكي، وفي ناس تسكت، وفي ناس تتحول إلى هستيريا الضحك، يضحك هي تعرف أن الإنسان موجوع صراحة. ومرات في وجع ما يتفسرش، قد ما تبي تشرحه وتوصفه ما تقدرش توصفه، ما تقدرش انك انت تشرحه اساسا. فشني تتوجه الى الله سبحانه وتعالى تقول يا رب انت عارف نيتي، يا رب انت عارف شن نقصد، يا رب ما فيش حد فهمني، يا الله سبحانه وتعالى انت عارف بالنوايا والى ما ذلك. فهذه من اقوى الجمل اللي يقولها الانسان امام الله سبحانه وتعالى لما هو يعجز عن شرح وجعه والالم اللي يتالم فيه. لأن فيه ظلم لو حكيت عليه للناس وتفضفض لهم وتحكي لهم ولا كذا، شنو يقولوا لك أول حاجة؟ يقول لك ممكن أنت اللي فاهم غلط، را أنت فاهم غلط. وفيه خذلان، مرات الأشخاص لما يخذلوك لو أنت وصفت لأشخاص وفضفضت وحكيت تقول عادي، يقولوا لك عادي يصير، عادي تصير، خيرك مكبرها، تصير موضوع بسيط. لكن أنت بروحك وحدك عارف حجم الوجع اللي عشته، ولهذا مرات يكون السكوت مش هروب، السكوت يكون مساحة باش تلملم نفسك وتنقد ما تبقى منك أمانة، لأن راهو اللي حاط رجله في الـ في الـ في النار مش زي رجله في المياره. في مكالمة ولا أعطيني مكالمة هاي. ألو السلام عليكم. أهلا السلام عليكم.
2: أيوة السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك، كيف حالك أستاذة ملاك؟
1: الحمد لله.
2: كيف حال صحتك بهي؟ كيف حال عائلتك؟
1: والله لك كويسين طيبين كلهم الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: من معاي؟
2: أنا بنت معك بنت جربولي يا أستاذة ملاك.
1: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
2: أهلا بك. أنا فترة فاتتك اتصلت بك ولي بتخدمك الخاص يا أستاذة ملاك تحت الهواء.
1: تمام خليك مكالمة وخلي لي رقمك تو نتصل بيك، خليك لوطة تحت الهواء وياخذ منك رقمك باي
2: ان شاء الله.
1: تمام. قلنا في الفقرة اللي كنا نحكوا عليها ان مش كل معركة لازم تدخلها يا اخونا علي، مش كل معركة لازم تدخلها، والله مش كل معركة تستاهل انك تدخلها، لانك حتلقى رد مش حيعجبك. في معارك لو ربحتها حتخسر نفسك، وفي نقاشات لو اثبتت فيها انك انت صح خسرت شخص، وفي ناس لو اقنعتهم بالحقيقة مش بيغيروا رايهم فقط. علاش؟ لان مش قاعدين يبحثوا عن الحقيقة، هم يبحثوا عن الانتصار. وهنا الذكي يعرف أمتى ينسحب، مش لأن ضعيف لا، لكن اللي يقول إن وقتي أغلى من إني نضيعه في إثبات شيء لشخص مش مستعد إن هو يفهمني صح. اللي بيفهمك حيعرفك، اللي بيفهمك ما يحتاجش إنك أنت تبرر له ولا تشرح له أساساً، أنا هو فاهمك. واللي ما فاهمكش صح هذا يستنالك في غلطة ويستنالك في زلة وإلى ما ذلك. في مكالمة على 092-150-59-99 092-150-59-99. قلنا فاصل المكالمة تقريبا، قلنا أمتى يكون السكوت أقوى رد؟ السكوت يكون أقوى لما يكون هذا اختيارك أنت، مش بناء على خوف، مش أنك أنت خايف أنك أنت تتكلم، لما تكون قادر أنك أنت ترد لكن أنت اخترت أنك أنت ما تردش، لما تكون أنت قادر تفضح بني آدم ولكن أنت تختار أنك أنت تستر عليه، لما تكون قادر أنك أنت تجرحه لكن أنت تختار في الأخلاق، لما تكون قادر تفتح ملف. وهذه تراك، إن أسهل حاجة إنك أنت تنتقم بالكلام، تأخذ حقك بكلام، لكن أصعب حاجة إنك أنت تقول أنا نقدر أرد عليك يا فلان، نقدر أنا تو أرد عليك يا فلان، لكن مش حنكون الشخص اللي تبي تحولني ليه أو تبي أنت تجرني ليه. ليش؟ لأن في ناس تستعمل في الاستفزاز، في ناس تتفنن في الاستفزاز، يحبوا يستفزوا بني آدم ويطلعوه عن طورة ويطلعوه على شخصيته باش يقولوا يرضوا غرورهم وكبرياء. بني آدم استفزيته أنا بكلمتين أو بفعل وطلعت لكم حقيقته، هذه هي حقيقته. الصمت أمام الاستفزاز، في ناس تعرف بالضبط في أشياء تضغط عليك باش تستفزك، تعرف الكلمة اللي تخليك تتعصب، تعرف الموضوع اللي قاعد يوجع فيك، يقعدوا يستنى يقولك نستنى في ردك. انت اعطيت الشخص اللي قدامك الشيء اللي تبيه بمجرد انك انت رديت عليه، لما يستفزك وترد عليه بعصبية اتأكد ان الشخص هذا اللي استفزك انتصر عليك. ليش؟ لان انت

أعطيت الشخص هذا اللي قدامك الشيء اللي يبي. لكن لما أنت تسكت وتختار أنك أنت تسكت، هنا قطعت اللعبة عليه، ما وصلتاش اللي يبي هو، ما وصلتاش الغاية والهدف. لأن الشخص اللي يستفز غالبا يبي يشوف دائما ردة فعلك، يبي يشوفك أنك أنت إنسان متعصب، إنسان يدافع على نفسه، يبي يشوفك أنك إنسان لازم تشرح وتبرر وتوضح. لكن لما تكون إنسان هادي وتقول سمعتك خلاص، وصلني ردك، وصلني جوابك، وصلت خلاص، مش لازم نطول في الكلام، وتسكت بعدها، الجملة هذه تعتبر من أقوى الجمل، أكثر من الخطاب كامل أو مجرد كلمات تختارها أنت في نقاش أو جدال معين. لكن هل السكوت يعتبر دائما صحيح أو خاطئ؟ على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. مرات يتمادى الشخص رد ضروري بالضبط. وانا نقول لك علاش النقطة هذه اللي حكيتها أو التعليق هذا اللي حكيتيه، تنقول لك عليه. الشاهين يقول إنسان فقير العلم والتعلم جاهل والنقاش معه عقيم. قلنا لكن هل السكوت دائما صح؟ لا طبعا، وهذه نقطة لازم نكون واضحين فيها جدا. مش كل سكوت حكمة، مش كل سكوت حكمة يا ناس، مش كل سكوت لصالحك. راه في سكوت ممكن يكون ظلم لنفسك. لو حد اتعدى على حقك اتكلم، لو حد ظلمك او يظلم شخص قدامك اتكلم بالقدر اللي تقدر عليه. لو حد يستغل في سكوتك في كل مرة حط له حدود. لو حد يكرر في نفس التصرف في كل مرة لانك انت قاعد تسكت ما تبيش تخسره، هنا السكوت بدأ معاش قوة. احنا لازم انت توقف بهدوء، بدون ما تكبر الإشكالية، بدون أي مشاكل، من غير إهانة، لكن بوضوح. القوة مش إنك أنت تسكت راه، القوة مش إنك أنت تسكت ديما، والقوة إنك أنت تعرف متى تسكت ومتى تتكلم، الوقت المناسب في كلتا الحالتين، في السكوت وفي الكلام. لأن أصعب السكوت دائما السكوت اللي هو بعد الخذلان، هو سكوت الإنسان بعد ما ينخذل، لما الشخص كنت تعتبره إنسان قريب جدا منك وإنسان عزيز على قلبك يتغير عليك، يتغير تصرفاته عليك بعد ما كنت أنت متعود عليه ومتعود عليك وكذا وكذا، فتلقى روحك تسأل في نفسك شن اللي درته أو شن درته، شن درت معاه، علاش هو تغير معاي، شن اللي صار باش تغير معاي. وهنا تبدأ تبحث عن الإجابات وتسأل في نفسك، لكن مرات ما تلقاش الإجابة. وهنا ما بدل ما تجري ورا الشخص هذا اللي نقول احنا سيبك لأفكارك وخلاك لأفكارك، وتقعد تقول له احكي لي يا فلان ليش تغيرت عليا، فهمني يا فلان شن صار معاك، وضح لي شن قاعد يصير معانا، ممكن أحسن شيء تديره في الوقت الحالي وقبل ما تتهور وتسلى اتراقب الأفعال، لأن الأفعال هي اللي توضح. الشخص اللي يبيك فعلا ويخاف عليك ويخاف على مصلحتك ويخاف على صحتك حيبين من أفعاله معاك، مش من الكلام فقط، من الأفعال. واللي قدرك واللي يحترمك حيبان من أفعاله مش من الكلام. الكلام نقول فيها ألف مرة في عدة حلقات إن الكلام كنا نعرف ونتكلم وكنا كذا وكذا، ولكن الأفعال هي اللي تحدد. قلنا لما يتغير الشخص الإنسان بسبب كثرة الكلام وكذا وكذا وكذا، حكينا على هلبة أمور وهلبة أشياء، وحكينا أيضا على الفرق ما بين الكرامة والكبرياء. الكبرياء أنك أنت ما تبداش بالكلام مع الشخص، لكن الكرامة تقول أنا ما نسمحش لحد يهيني يقلل مني. الكبرياء يمنعك من الاعتذار،
لكن الكرامة تخليك تعتذر لو غلطت من غير ما تحس انك انت نقصت من نفسه. يلا فاصل قصير ونرجع بإذن الله.

الحلقة مشت بسرعة، وفي خاتمة الحلقة وفي نهاية حلقتنا نبي نخليكم مع جملة يمكن تختصر كل اللي حكيناها اللي حكينا فيه اليوم. مش كل ساكت ضعيف، ومش كل متكلم قوي. في ناس صوتها عالي لكن من داخلها مهزوزة، وفي ناس ساكتة لكن قلوبها مليانة قوة. لا تخاف من سكوتك، ولا تحس انك لازم ترد على كل شيء. مش كل كلمة تستاهل جواب، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل شخص يستاهل تفسير، ومش كل معركة تستاهل انك انت تدخلها. احيانا اقوى رد هو انك تحافظ على اخلاقك، على احترامك، واقوى انتقام انك ما تصبحش نسخة من شخص اللي اذاك في يوم من الايام، واقوى اثبات انك انت تكمل حياتك، واقوى رسالة تقولها للشخص اللي ظلمك في يوم من الايام: انا ما خليتش اللي درته فيا يغيرني، انا قاعد طيب، فخليك طيب لكن مش ساذج، سامح لكن حط حدود دائما، واسكت لكن مش خوف، تكلم لكن مش بغضب، وابعد لما يكون البعد فعلا بعد وراحة ليك، لكن ما يكونش حقد، وخلي قلبك دائما متعلق بربي، لأن مرات الناس ما تفهمش سكوتك، لكن ربي يعرف حتى الكلام اللي ما قدرتش تقوله في يوم من الأيام، يعرف دمعتك اللي دسيتها في يوم من الأيام، يعرف القهر اللي نقول احنا تحملته، يعرف المواقف اللي قلت فيها يا رب انت أعلم بنيتي، ويعرف كل مرة قدرت انك انت ترد لكن اخترت السلام. ولهذا لو اليوم في كلام في قلبك ما قلتاش، خليه عند رب العالمين، ولو في شخص ظلمك خلي الأيام هي اللي تكتشف، تكشف لك حقيقة الشخص هذا. ولو في شخص ما قدركش في يوم من الأيام، ما تقعدش تجري وراه باش تثبت له قيمتك، قيمتك ما تنقصش لأن الشخص ما عرفش يشوفها. وفي النهاية يمكن بعض الناس يتفكروا أو يعتقدوا أن سكوتك كان هزيمة، لكن أنت وحدك تعرف الحقيقة، والله سبحانه وتعالى يعرف الحقيقة. أنت ما كنتش ساكت لأنك ما تقدرش ترد، أنت سكتت لأنك كنت تقدر واخترت تكون أفضل منه. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج من القلب، معكم ملاك محمود، ونلتقي في حلقة جديدة بموضوع جديد وكلمة يمكن تغير فينا حاجة من الحاجات. وإلى أن نلتقي، خلوا قلوبكم دائما هادية ونفوسكم دائما مطمئنة، وما تنسوش مش كل سكوت ضعف، أحيانا السكوت يكون آخر درجة من درجات القوة. دمتم بخير، ودمتم بخير من الداخل قبل الخارج. استودعتكم الله، ونلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في كل الحكاية جديدة وضحكة من القلب وكلمة تلامس الناس. سهرتكم غير وجوكم أحلى مع البرنامج اللي يجمع كل الناس. فقرات ممتعة، مشاركات مباشرة، صراحة وضحك، قصص وتجارب، وأجمل الأجواء الليلية. خليكم قريبي وخلوا ليلكم أحلى معنا من القلب. البرنامج اللي يشبهكم ويحكي بلسانكم يأتيكم كل يوم أحد وثلاث وجمعة من الساعة 6 مساء إلى 8 مساء مع ملاك محمود على راديو السرايا.

إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور في أثير الوطن. إذاعة السرايا اف ام إشراقة نور.

أَبْنَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ.

الآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم

قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس

إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه

هود وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر

سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب

به وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم

ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

بالمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه

0: عليك بالحق وإنك لمن المرسلين.
1: صدق الله العظيم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: تلك الرسل

قنطرة من الذهب والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث

اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا

لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر

الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون

من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب

يعملون. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم

ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم

فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا.

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا فأخذتهم الصاعقة بظلمهم

الْمُؤْمِنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ

إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله

عليهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً.

بالله واليوم الآخر والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما.

بعدهم وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبوراً.

رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما

خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض

إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض

عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشر

فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذب

فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما. يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلث.

فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي

الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير

لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات

محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا

بوجوهكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم

أطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب

مغفرة وأجر عظيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار

يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون

مهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتح

ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم

أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا

وربك فقاتلا فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك

بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين.

يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين من أجل ذلك.

ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين.

قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يد الله مغلولة.

ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله

سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر

0: السرايا اف ام اشراقة نور في أثير الوطن. اشراقة نور في أثير الوطن.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الخاتم ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإني أستهل دعائي بما استهل به كتابك الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من

أبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من